ماشي بيراخ وتينو كتجيب التوري ونمسك بيعقوب ووي بريخ ليشمور ويصور ويعزور وكاد يعان ما يبريك يدخل زكي يدخل لا بكوشر يدخل كتش بركو ويشمور تدخل ويخيل حييب طبيب الشلوك يعتبر العلاق.